اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذت

موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

اوكي اوكي اوكي. ماذا ما خبر السوق لهدايا باكا؟ هدايا باكنو ماذا خبرك ولك انا؟ شي ما تسوي لك يجي علي ما تسوي لك يجي ساسو قدر زان ساسو مهربان. You are super duper huh? You are great huh? آر جي أكيب جان جدون ما تولي كيجي كتر تاسو ما تبولند والفازو كي نوما غسل غوالن بيا ما تا آر جي اي جي ولي كيجي جي أو كان تاسو ما تبولدو والفازو كي نوما غسل غوالي نبيا ما تا آنوري كسي كتاري خسر نوكم هو بيا ما تا آر جي أكيب جان جدون ولي كيجي ها. اوکے جناب سوک سوکم را روان دي وخت د خپل اغانو درنا غانو هر ثوابي تا اغوي د ستړي مشي په خیر اغلي او هر کله وایما.

0: دستي بهر لوري خنداغاني
1: بس نور مسجونه مره لقي كنا
0: دستلما الاغاني وهبك تملنا تشاشي غاني مامي غاني منا بات شاهده منا تخت دور
1: ويك باي بس خفاش وما خا شير جراتا اونوي وي كنا شير دي تشي مانو ميرشونو.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما